أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الحادي الأمين سيدنا ومولانا محمد المتين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. بك أوديتيري راديو خصيب أونلاين ديلوسي نينن يون في سين ايميسيون بي ني تودد من حاج العابدين الى الجنه وسين بوك سين خريط مصطفى امباي سام دي نين كو ديفال ديماس بي نيك نينتي وقت جوتي ني جيغلو لين دي ديم سي وقت يو بارينا نين كوي جيغلو بو باخ دي لين نيانال دي ساكو سي يين نيان نيان سون بروم تبارك وتعالى ديفال ني توفيق dunya wal akhirah dina ngi sante yalla julli ci musa alayhi salatu wassalam ni ngeen baxo top emission bi

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الحبيب أمين سيدنا ومولانا محمد المكين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المستمعون الكرام، لساتي خسيد أونلاين نحييكم تحية طيبة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم في برنامج منهاج العابدين إلى الجنة، أقدمكم بان بيسام بكوري تيري راديو خسيد أونلاين دي سيني ولا نيون في سين ايميسيون بي ني تودي من حاج العابدين الى الجنه تي سين مبوك سين خريب مصطفى بيسام دي لين كو ديفال ديماس دي نيك في نينت وقت جوتي في سنغال دينا بي سنت يالا جولي سي مصطفى عليه السلام ندوكل لين نيانال لين ساكوت لين نيان ديلو سيني ولا نيون سي